0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: المسيرة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلفناها.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأن يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله يعني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل. وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
9: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
8: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
9: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
8: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفعه دي؟
9: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
8: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
9: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
8: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
9: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
8: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
9: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
8: يا أخوي يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
9: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
8: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بغادي أول حصة 200
9: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
8: أنا اللي حدق الجرس.
10: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
11: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مرع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق إنه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانياً إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة، إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي، الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس هو. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل، إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا صغار إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضه في الرضاعة الطبيعية برضه في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكده، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس كده دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شبر أمه، حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤدي له إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لها الحمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن يقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشارات يجي حياة زي يعني ما تقوم تفتمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفتمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بيأكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية، وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء، لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الموسم المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر.

0: أكل الوجدان قبل القلب. أكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: بس لينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح، كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف، كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني، حدثوني، عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق زان شموعك من شموعي، والغرام زاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: زهرة الإحساس وتتمتشيل وتتفتح، تموع النجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس. بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموت النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به كم رشة، عشان النيل أبونا الصاحب قلبه دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفو للنجوم تليل، عشان النيل كريم وعصيل. بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما الآهة تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان. بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بالأمل مليان. بحب الليل غنى والتلحين ونمد آهة من مسكين عشق وأحبابه خابوا سنين. بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداد سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك، بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك. بعد إذنك انتهينا، بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه، ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه، الحبيب لو ما بيقدر يلقي

0: نسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحي قال لك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضه أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك أنت ناسي قلبي ساف حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا وانتهينا وانتهينا وانتهينا
1: وأنا أظن في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
2: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوه الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وبان يصروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وبان يصروح منه مغشاك وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح إذ غلطان إذ غلطان وما دارد عليه شمعك إذ غلطان وما دارد عليه شمعك يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبوع في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلامه انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه وجنون يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مشكور ولك معيون لك مشكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يلب الريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وإنت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عيد فريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك حب تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله التجاري
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى

0: الشعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما فيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي، ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا، وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تغليدي يعملون في منجم الزرع، وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان، ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد، ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض، و 24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة، و 45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان، والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه، وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية، وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات، وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تغرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم بأربع مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: السيارة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني ديجيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجاجا ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل يزول الضحابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجرد بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو اتصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ديال الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيبة توم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب توم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحب بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و 2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: تعرف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي سببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
7: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة. فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
6: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
7: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. أي في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه عملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
6: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
7: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق زاد في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك أسي في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي. ناس دي مرقة ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات، تتعامل المعالجات كيف دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
8: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
7: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كثير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين ال

0: حتلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عدد ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، الا اللجنه تمشي لكل ولايه مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الالكتروني. يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربيه هناك الاقليمي، عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا ابدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته اسف بتاع اللجان ده، عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنه عشان تتحرك من ولايه لولايه، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها اكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني انا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم انه يعملوا عمليه زي دي. انت المعلم ده اديه حقوقه بالطرق الصحيحه، والداتا مفترض تكون متوفره ذاتها في الوزاره الاتحاديه. اذا ما متوفره سهل انه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكه. يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعه انه اللجنه تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولايه لولايه، ولحد ونحن عندنا 18 ولايه، يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنه الماليه انتهت وبتجي سنه ماليه جديده. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتة سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وعاد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم يحكم الناس وطن العقل، ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، شكرا لكم انتم مستمعينا على حسن المتابعة.
2: انتباه انتباه انتباه.

نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم بأربع مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، هسه لقينا عربات كده ماشية برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار، مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشينغ لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيبة توم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب توم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيجوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لمن يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيصحوا عن الناس المضبوطين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنهم هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شك ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، إن تعرف مصيرهم وين. الأمل

0: هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه

0: معاه لغاية بتاع شر الأطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بنديه طوالي بعد الولادة. والشر الأطفال ده بنديه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذي كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ماذا الإرغان البيجي بروح ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حسنا إحنا قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسألوه أنت طعمته قبل كده ولا ما طعمته. الطعمته وين الكرد بتاعك؟ الكرد ده هو بس بيتين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده لما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطناها. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول ذهابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استمرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي جرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق الصلصة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلق 10,000 جنيه، فيما بلق سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينهم مع بعض أقل من الربطة بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو اتصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أني شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببت الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
2: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيره إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفر؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقة ساي يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألوا من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجي عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف انه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة انه هو شهادة غير انه فياته ليفل او فياته مستوى اكاديمي، لانها دي سهلة يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي. لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت، يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني. يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بالتحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بندي بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس صوت العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاثة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%، اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف، فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاولوا برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة

0: غلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000 وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية. اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير. طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، يطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر. يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع.

0: يا الحكومة انظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل، وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصار إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل هذول الذهاب هذول اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استمرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، لقينا عربات كده ماشية برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000، أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه، وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسا البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده رابطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات، وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: أظن أنك ربنا شايفين الله هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
9: أمس يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جيت، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
8: الله كريم علينا، وصل ما نمر مولي سوى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Oui, oui. يا أخوي بسم الله يا أخوي مالك أخوي ما طلعت ليك في راسك ولا شو ها أنت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: أنا سرحت وقلبي وجعني وأنا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة ألاقي أصحابي أقول له شنو أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحاجة ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقيف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت نمت ولا شو يا أخي
1: يا خلا روبت يا أخ يا أختي أنا تعبان من المشي البعيد إحنا مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصراحة كليه
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنين
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس المنطقة دي نشوف البلد اللي جلس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستمدين في التعليم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا نأخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، انت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، انك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص لأنه

0: 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تجيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20 25 30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20 ألف ذهاب وعودة، وبرا أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها، أقل حاجة دار لها 30 ألف، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70 80 ألف في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد، أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5 ألف أو 6 ألف من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7 ألف، وفي محلات ب 8 ألف. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر.

0: فتش فرص بتاعة عمل بره، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون ليهم في إنه يوفروا ليهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل أو ما لاقين الجهة تجيف معاهم وكده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجي الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
0: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر. كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعه. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر لسبب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولون متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: السيارة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، ولا كم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي جرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق الصلصة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلق 10,000 جنيه، فيما بلق سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينهم مع بعض أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة ذا ناشونال الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع ذا ناشونال أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه انتقل الصحيفة The National عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما BBC أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتل المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسه بيقى قريب 7000. أي دكان انت سعيرة خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بيشيل الليلة بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيب نص.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا. ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي. كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان سيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى، بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة على البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة، بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب أمام مستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع، وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبيرة التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
2: راديو دبنجا.
0: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا.
9: تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
10: راديو دبنجا راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
13: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
12: أستاذة قمرية،

0: وسط الحضور قبل الحرب
1: في تسرب للطلاب هاي في هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب كان في تسرب وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة هي في تسرب للطلاب لانه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه فعلى الاقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل ففي تسريب وفي تسريب غالبا كبير شديد صح أي ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه لأنه ما في دراسة عملت وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسه بظل الحرب أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي المهم ما تعملت لكن التسريب كبير قطع شك
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية
1: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة فبالك هسه في حالة بتاعت حرب ونزوح يعني إنه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة أبدا ما في يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشو مصير المشو دول الجوار تشاد جنوب السودان أي كان الدولة المشو عليها ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي ناس دي مرقت ساي يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياته فصل إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة يعني وثيقة يمتحن بها يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليبيا لو فياته مستوى أكاديمي لأن هذه سهلة يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات تتعامل المعالجات كيف دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل يعني ما يكون زمانه طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه وبتكون بتخلق اشكالات لكن

0: المفترض يكون في خبراء تتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربيه هناك الاقليمي عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف، لا ابدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته اسس بتاع اللجان ده عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد ذاك اللي بتطلع لحوافز اللجنه عشان تتحرك من ولايه لولايه ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم، يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي، أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة، انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها، يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجع دي بالقلة الغليلة رجعت انه دول شافوا اشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر, ماتت بالإحساس بالظلم, ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي, والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس وطن العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر, وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول ذهابة ذيل عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استمرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرجير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في دين الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله يعني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معدن تقليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تقييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض و24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة و45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات وتضرر معسكرات حلة دوا وحميلة كاري ومورو كاري وحلة صابون وشرق السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية ويتحدث عن انفجار شعبي.
انتهت عناوين الأخبار قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجي بيدمر دور العلم والمعرفه يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرف في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
6: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة دي، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين، إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إنه الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس دي ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إن إحنا لما يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال أن عندنا تصورات محددة أنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم أنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في أنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسرياً، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جداً، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال اختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. على أي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المضبوطين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم، أو التعرف على الأماكن، أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تتضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام، في إنه يضغطوا أطراف الحرب، في إنه هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، على أساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو إخفاء القسري.
5: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
7: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان
8: يعني يعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
5: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول

0: لحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكم مني أطيب التحية.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني.

0: شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبنجة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجة يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلتنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول ذهابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة إن شاء الله، ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط بتاعت الجرير دي ب5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في دين الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فرداً عائداً في 76 موقعاً عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخلياً 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
9: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
8: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
9: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
8: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
9: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
8: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
9: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
8: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
9: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
8: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
9: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
8: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
9: في المسايات، في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
8: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
9: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
8: أنا اللي حدق الجرس.
10: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة The National الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة The National تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع The National أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة 1 شهر فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة The National عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما BBC أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتل المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجة هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملاح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسي بيقى قريب 7000. أي دكان انت سعيرة خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بيشيل الليلة بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا الحاجات حقات الشهر بجيب نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا. ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان سيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل سعر قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى، بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع التحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور، فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع، وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
2: راديو دبنجا.
0: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما تحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. دي الطرق دي كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داروا في تطوال كده مباشر. في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، ومن ثلاثة عندنا الأكل، ومن أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت في قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذبابة اللي قلناها

0: الشيء، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاري، تشيله تشرب من دمه تشيل معه، وتيجي كمان ترشع الزول او تعبي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاري. دي الحشرات الطايحه. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي. استخدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وغسلت مثلا يدينا اللي عنده اسهال، ما غسلت زينا كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت يدينا ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضروري. أو ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة، حتة فيها زحمة بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما غسلت يدك، وجيد ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك جيد كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك مية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الادوات المتبادله زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد في السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع ميكروب وممكن تتنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم، وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده حيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا، والضروري حتى الجراثيم ما يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن يتلوث، اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن، اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس، او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس، لوث واسطه الجراثيم، الزول اكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، حتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دي الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم بأربع مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل هذول الصحابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، هسه لقينا عربات كذي ماشية برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة رصب. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلق 10,000 جنيه، فيما بلق سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض أقل من الربط تحت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش، العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشينغ لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيبة توم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب توم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق، دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيف هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمع الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الليندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطاء الجائر يعني الخشب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
11: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
12: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيه. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تتجه عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
11: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
12: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول على شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه المشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال يعني، تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان دارسين وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القضاء على الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتؤدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
11: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
12: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس RED عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس RED ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو التلف والسمع للصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. مناسبة ناس RED ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق RED اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
11: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
12: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل ايش؟ تعرف شنو اول شيء؟ نعمل ما يسمى بمبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمتك قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي 4-5 اغاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره، يعني وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي، زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة، ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفريق العظيم. طيب نعم نحن قادرين أن نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
11: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ، في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
12: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت، فالقصه بتاخذ لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال الصوره الفريق العظيم، والقروض جاهزه، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و 200 سنة. فنتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني نقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية، في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
11: نعم السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمسك سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زي منتبهات لأنه في مشكلة بتاع الغابات، فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
12: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية وديمة مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصون كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناجية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو، دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي. نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت أنتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية. الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا عن الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
11: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
12: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصراحة.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلانية.

0: وكده نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء إن إحنا لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
3: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: السيارة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجاجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الضحابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كذي ماشي برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة إن شاء الله، ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق الصلصة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلق 10,000 جنيه، فيما بلق سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينهم مع بعض أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو اتصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشينغ لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب توم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب توم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتقد عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسب مفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني ضيق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين، كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلالة غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنذكر تماما يعني

0: في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشامله في السودان في مواقع المختلفه. السبب الثاني برضو التغيرات البيئيه النتج عنها نقصان الامطار. فالشاهد في انه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام. كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادي.
2: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا واللوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا.

0: لأن الوضع الأمني مستقر، فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00312080 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم بأربع مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، هسه لقينا عربات كده ماشية برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع. وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض، أقل من الربط تحت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش، العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبيدية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار، مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشينغ لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيبة توم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب توم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة The National الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة The National تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع The National أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة The National عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما BBC أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتل المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دابنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجة هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملاح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسي بيقى قريب 7000. أي دكان انت سعيرة خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة اللي كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بشيل الليلة، بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا الحاجات حقت الشهر بجيب نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا. ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان سيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع، منهم شركة صينية، إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى، بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع التحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد، والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله، حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور، فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل. حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة، بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع، وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
2: راديو دبنجا.
0: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل. راديو

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح

0: للخطر.
1: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان، الزول ده مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف ده مستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموجود. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين بيزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاول وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها، كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الزبابة اللي قلناها هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينا ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب لكم. او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك، وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم حسب لك المرض ده. واحد تكون عارف ذات مصدر جنين، اذا

0: لي يا جماعه محمد طريقه غير مباشره لنبذ الامراض الماضيه. عندنا الادوات المتبادله بين الناس كلها، طيب الادوات المتبادله زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاجه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد، معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروج مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروج ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروج ده، القروج فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل، الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش، اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث، يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم، الزول اكل يمكن طوال تسبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا، المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاع فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة، في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: السيارة هذه جات من دخل القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطناه.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الضحابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كذي ماشي برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة إن شاء الله، ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق الصلصة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينهم مع بعض، أقل من الربطة بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة، 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو اتصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أني شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعاتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما يعني ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، واللي سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.
3: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهويه.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشره الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولايه الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولايه الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيره زي ما واجهتهم في بدايه الحرب، لانه الناس كلها فقدت اعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبيه، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير

0: وعدت الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف يفتش له مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: السيارة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مجج ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل هذول الضحابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغلت أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشية برصدان، هسي لقينا عربات كذي ماشية برصدان، ف والحفرات دي لسه شغالة إن شاء الله، ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق الصلصة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلق 10,000 جنيه، فيما بلق سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينه مع بعض أقل من الربط تحت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرها. العيش، العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فاشل فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ظل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أنا شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55%، والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بور السودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة ذا ناشونال الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كاركس كاو فقد أضاف بحسب موقع ذا ناشونال أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه انتقل الصحيفة ذا ناشونال عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما بي بي سي أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتلى المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دابنغا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
2: راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.
0: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسه بيقى قريب 7000. أي دكان تسعيره خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بشيل الليلة، بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيبها نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا. ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي. كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية، وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلع.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع، منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ودول أخرى، بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة، تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية، ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية لصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد، والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله، حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور، فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل. حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السوداني. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب أمام مستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع، وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبيرة التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي بحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
2: راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا.
0: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو.
9: في لقاء خاص على راديو دابنغا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابنغا.
10: مستمعين راديو دابنغا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
11: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
10: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
11: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل

0: ما بتقدر تعمل الحاجة دي، هسه بيظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما تعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
0: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعت، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فما بالك في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني انه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله، ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة، ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن يتعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة، وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف. حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانه طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه وبتكون بتخلق اشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، تتكون يعني لجنه من خبراء تربويين وخبراء اكاديميين عبر وزاره تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وانا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، انه يعني اصلا ده ما حل، وحل غبي جدا انك تسد الفجوه بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنه، 25 سنه، 10 سنه، 15 سنه، يعني حتى ولو شغال له 5 سنه اكتسب خبره ما سهله، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات.

0: وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
1: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددا ما صرفوا والدولة ما دا تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة. اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي. لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني يعني. الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق. هتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات سهل يعني. يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها. بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
0: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب. هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
1: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده. فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر ماتت بالإحساس بالظلم ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وسط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الذهاب ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطنهم مع بعض أقل من الربطة بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريقة الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أني شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات، وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام، وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة المسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنه يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر للعام 2026. يونسفا مقتل 26 شخص وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف بسوق أميت. 108 قتلى ومصابين في يومين من العنف في أبيي ونشر قوات إضافية في السوق والمناطق المحيطة. قوات إضافية لليونسفا تنتشر في سوق أميت والمناطق المحيطة. أكثر من 70 قتيل ومفقود في انهيار منجم الزرع للتعدين الأهلي بمنطقة فوجة غرب النهود. مرصد كردفان لا استجابة رسمية لنداءات إنغاز الضحايا وصعوبة الوصول إلى المنجم تعرقل عمليات البحث. أكثر من 5000 معد تقليدي يعملون في منجم الزرع وآلاف النازحين يلجؤون إلى التعدين بعد فقدان مصادر دخلهم. خبير في مجال تحليل النزاعات والأزمات يحذر من مجاعة قادمة في دارفور وكردفان ويدعو لوقف الحرب واتخاذ تدابير استباقية قبل فوات الأوان. الدكتور أديب يوسف يدعو السلطات إلى الاعتراف بحجم الأزمة الغذائية الراهنة وإجراء تغييمات سريعة وشاملة للأمن الغذائي في مختلف أنحاء السودان. حزب الأمة القومي يقول إدارة الاقتصاد الوطني لا تتحمل التجزئة في ظل وطن منقسم وعدم توفر وحدة السوق والموارد ويطالب بمعالجة شاملة تنهي الانقسام الاقتصادي والمؤسسي وتعيد توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة مدنية واحدة. 42,271 نازح بالنيل الأزرق يواجهون خطر الجوع والمرض و24,266 طفل مهددون بسوء التغذية. نحو 6,000 منزل وأكثر من 3,000 نسمة في حي صابرين بدنقلة يواجهون خطر الإزالة و45 طفل من أبناء الحي محرومون من التسجيل في المدارس. أهالي حي صابرين بمنطقة السليم في دنقلة بالولاية الشمالية يرفضون الإزالة الغسرية ويطالبون بالتعويض والبدائل. غلاء حاد يفاقم معاناة سكان الصالحة بالريف الجنوبي لأم درمان والسكر يقفز إلى 10,000 جنيه والدقيق إلى 7,000 جنيه. رطل الفول ب10,000 وربع البصل ب20,000 وربع الذرة ب30,000 جنيه في الريف الجنوبي أم درمان. انقطاع الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا يربك عمل الأفران وإمدادات المياه وسكان الصالحة يشترون برميل المياه بنحو 30,000 جنيه. تعطل بنكك وشح السيولة يعرقلان شراء الاحتياجات اليومية وعملية شراء بسيطة قد تستغرق ساعتين بسبب بطء التطبيق. موجتان من الرياح الشديدة تدمران عددا كبير من منازل نازحي الفاشر في مرتال شرقي طويلة. أضرار واسعة في مساكن النازحين المشيدة من القش والمشمعات وتضرر معسكرات حل الدواء.

السوق. تدهور إنساني ونقص الغذاء والدواء يفاقمان معاناة الأسر المتضررة، ونازحون يناشدون المنظمات توفير الخيام ومواد الإيواء. لجنة الأطباء في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف: استمرار الحرب يهدد بانهيار صحي وأوضاع كارثية. انتشار الجثث وتلوث المياه وانقطاع الكهرباء يفاقم تفشي الأوبئة وتحذيرات من انتشار الباعوض والذباب الناقل للأمراض في مناطق النزاع. مخاطر صحية تواجه الحوامل والمرضعات والأطفال في مراكز الإيواء، وتعذر تطعيم الأطفال يفاقم الأوضاع الصحية للنازحين واللاجئين. شوال البلح يعادل 8 كيلو ونص من لحم العجالي في مروي بالولاية الشمالية. الغلاء يدفع بعض الأسر في مروي إلى الاكتفاء بوجبة ونص يوميا، وشح السيولة وتعثر بنكك يفاقمان صعوبة شراء الاحتياجات اليومية. وفد التيار الثوري الديمقراطي يبحث في روما وقف الحرب والكارثة الإنسانية، ويجري مباحثات حول وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان. تحالف قوى التغيير الجذري يدعو لبناء جبهة شعبية لوقف الحرب، ويحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، ويتحدث عن انفجار شعبي. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة، مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارب بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات من القوات المسلحة، بفضل الله حنا أصلتنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول ذهابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، لكم في ناس وفيات أكثر من 5 6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كده ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة، إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي الجرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلغ 10,000 جنيه، فيما بلغ سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطنا مع بعض أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فاشل فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالة حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة. وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في ذيل الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة. وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أني شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله يعني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل. وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن الشالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة الثالثة والعشرون للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
9: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
8: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
10: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
8: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
11: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
8: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
12: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

فتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشي للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية. الراب بس دوجانا وملنا، ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: الراب والسياسة علاقة دايما بتثير الجدل بين الناس، بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها أي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع،
3: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب،
0: ونسأل الناس مباشرة عن رأيهم، ودي كانت الإجابات.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا إن الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه أكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا إن الوصول بتاعه بيقى أسرع وأسهل، وبيقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الأغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة فهمته. فوصل قبل كده أفكار كتيرة زي القضايا العدل والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحريق غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والسلام والعدالة موضوع حساس، وأحيانا مجرد إنك تتكلم عن غاية وتقول الحاجة الجواب يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والنزوع واللجوء والفقد وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
5: نزهونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة، الكجك والكوجة، الجنب ستة شيشة، أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري، عشين حياة بسيطة مرت كثيرة، نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضايا قلوب مليانة طيبة، مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت أكبر لكن الرصاص هداه، بتلقى دانت مطفى بالدماء أسقاه، قاتلوني في أحلامي فمشاعر الثورة حية، ضربوني في دميري سقي ذخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي، أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المؤدج سياستي بريالي، استلمت في حكم سير الوطن دخالي، مزح الود كتار لكن القلب اختارش،

0: متوكل بإيماني والقلب مليان يقين. فلو أتت مهارب بحفر لك تمين، فدي النفس عزيزة للسقاش بمبادئ، برقم من وسخت الدنيا للنجاح مادي، مادي بمبادئ والتآمل كل مادي، مادي في زمن حضارة أراقة نحن المملكة القديمة، أحفاد ملوك تهارقة ماشي لزمن وساقة نجاسة وساخ في العقول في شوارع الخرطوم، الخرطوم تلأ مديون فرقانة في ديون، ديوننا ما كثيرة أزينها يا كريمة، تعليم وصحة أمني بنزين سيولة نقدي، القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة، نزرة أقول جديدة بالفكرة ما بالفترة على إد وإد ننمي وطننا بهدونة، نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة، أحلامنا كان بسيطة أزين حياة كريمة، جونا ناس مجرمة حنبات أرزقية، فمهما اختلفنا وطننا هدو ناس، بلد فيه نيل سكانه أتشانين، الموية باللقصات والبيرة بقرشين، خريج ببيع قدارة أنا ساكن بالليجار، أنا شفت شخال كم ساري في المطار، خريج بلف بالركشة قدامي حملة كشة، أنا شارع الدوناس الفيه كل لسان شفاتة كندكات، أطالب الأمر أبي أيامك يا حرب، واشتري سنين ضوئية حسن الجيل المثالي، بحارب السطحية حنقش اسمي في التاريخ، ببقى ذكرى أبدية أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة، الحرب كشف فساتهم أرض نزيلة ما تخاتلوا في بعضكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة، كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي أسلوب، ممكن شنو أنت تقدر شنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به الحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله يا موسيقى الراب بتعبر، والراب فن هادف يعني، فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله ومبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين، طبعا كل فنان بيقدم الحاجة اللي هو بيبرع فيها، لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب هي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية، بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات، إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية، فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب، أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوه يكون وسيلة مناسبة شديدة للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت، فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد، يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في الطب نمبر وان، ف الفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رأيه عن طريق الراب، أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام

0: الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في ظل بتاع استمرار الحرب فيها، فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغلوا الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهسي ممكن الشباب المساعدة تكون ليهم في إنه يوفروا ليهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل أو ما لاقين الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيه. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء الايجار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجوه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
0: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية.

0: هو ممكن نقول النسبة بتاعت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيفتش له مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع الطول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضه شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، وأبدأها بالعناوين. هجوم بمسيرات يستهدف الأبيض وعطبرة، والجيش يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان. مقتل 6 معدنين وإصابة العشرات جراء انهيار آبار بمنجم في البحر الأحمر، وتحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية في شرق السودان. احتجاجات في القضارف بسبب ارتفاع الأسعار، وتظاهرات في نيالة وأخرى في العبيدية بولاية نهر النيل. ارتفاع عدد النازحين الجدد إلى طويلة إلى 2800، ووفاة متطوع معتقل في الفاشر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. كشفت مصادر عن هجوم ب4 مسيرات شنته قوات الدعم السريع استهدف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وأضافت أن المسيرات استهدفت مقر قيادة الجيش ووزارة المالية بالمدينة. في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان عن إسقاط طائرة مسيرة اليوم الأحد من طراز FH-95 في منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وفي شمال السودان، كشفت مصادر عن استهداف مسيرات مطارا عسكريا في عطبرة وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الأرضية لها. وفي ولاية نهر النيل أيضا، أفاد مواطنون بسقوط طائرة مسيرة غرب مدينة سيدون دون تسجيل أي أضرار أو خسائر، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: المسيرة هذه جات منها القوات المسلحة، بفضل الله حنا أسقطنا. الله أكبر.
0: وكانت القوات المسلحة قد كشفت أمس عن إسقاط مسيرة استراتيجية في منطقة الكيلي بمحور النيل الأزرق. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا، قال محافظ محافظة باو بالإقليم عبد الغني دقيس إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجمات للدعم السريع على منطقتي مقجة ومدي بالمحافظة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية. توفي 6 معدنين أهليين على الأقل وأصيب العشرات إثر انهيار 4 آبار تعدين في منجم أوني الدكان السطحي بمحلية جبيت المعادن في ولاية البحر الأحمر. وأوضح معدنون لراديو دابنغا أن المصابين جرى نقلهم من المنجم المجاور لسوق الأنصاري إلى مدينة بور سودان التي تبعد 300 كيلومتر، وأشاروا إلى وجود أعداد غير محددة من المعدنين العالقين تحت الأنقاض وسط استمرار عمليات الحفر لإنقاذهم. وأضاف أحد المعدنين في هذا الشأن:
2: حتى اسمه أوني، المهم يعني كان في قطع جبل لذول الضحابة ذي اللي عندهم منجم كده وقع فيهم، وفي شباب كتار استغرد أكثر من 70 نفر، اللي كان في ناس وفيات أكثر من 5-6، والناس الجرحى المرقوة دي ماشي برصدان، هسي لقينا عربات كذي ماشي برصدان، والحفرات دي لسه شغالة. إن شاء الله ربنا يتقبل الشهداء وربنا يشفي جرحى إن شاء الله.
0: شهدت مدينة القضارف صباح اليوم الأحد احتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وقال الشهود عيان لراديو دابنغا إن المحتجين أقلقوا طريقا رئيسيا بحي التضامن في القضارف بإطارات السيارات المشتعلة، منددين بتدهور أوضاع المعيشة. من جانبها، حذرت لجان المقاومة بولاية القضارف الأجهزة الأمنية من قمع هذه الاحتجاجات السلمية أو استخدام العنف والملاحقات أو اللجوء إلى أساليب دس عناصر تخريبية وسط المحتجين لخلق ذرائع للتدخل العنيف وشيطنة الحراك وتجريم المشاركين فيه. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: من جانبها، قالت مواطنة لراديو دابنغا إن ولاية القضارف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع، حيث إن سعر طبق السلطة الذي يضم 3 قطع طماطم وقطعة خيار وجرجير بلق 10,000 جنيه، فيما بلق سعر صحن الليمون 5,000. أما جردل البطاطس الصغير فقد ارتفع من 5,000 إلى 10,000 جنيه، كما ارتفع سعر ربطة الخضرة الصغيرة إلى 5,000 جنيه. وأشارت إلى أن سعر 3 قطع من الخبز بلغ 1,000 جنيه مع تلاعب في الأوزان وغياب للرقابة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
3: هسه البطاطس ب10,000، الجردل بتاع البلاستيك الصغير ب10,000، الخضرة ممكن تحسبين زي 10 ولا 11 حبة كده ربطينهم مع بعض أقل من الربط بتاعت الجرير تبقى 5,000. أما في المغالق الدكاكين دي وقفت سعيرة. العيش كان المفروض يعني يكون موزونة 3 عيشات ب1,000 جنيه.
0: شهدت مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور مسيرات تتهم القوات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي، وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع لاستهداف المدنيين، محملين قيادة الجيش مسؤولية سقوط ضحايا أبرياء جراء القصف الجوي المتواصل ضد الشعب السوداني. وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي عاجل حول مزاعم استخدام الأسلحة المحظورة. وردد المحتجون هتافات: أغلق عشرات المواطنين الطريق القومي في منطقة العبادية بولاية نهر النيل يوم أمس رفضا لوجود المظاهر العسكرية والميليشيات بالمنطقة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عمليات قتل ونهب وسرقة من قبل الميليشيات العسكرية التي تنتشر بكثافة داخل منطقة العبادية والمناطق المحيطة بها والغنية بالذهب. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الاحتجاجات الرافضة للمظاهر العسكرية في المناطق المدنية بالتزامن مع اعتداءات من عناصرها على المواطنين العزل دون أي محاسبة من قبل الجهات التي ينتمون إليها. أطلق نائب رئيس السلطة المدنية دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي أحمد مكي نداء للمنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء وسط موجة جفاف ضربت المنطقة بسبب شح الأمطار مما ينذر بفشل الموسم الزراعي. وقال لراديو دبنجا إن دائرة دار أومو منطقة كبيرة مترامية الأطراف تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مضيفا أن عدد النازحين يزيد على 13,541 نسمة، بينما تواصل المنطقة استقبال موجات نزوح من مناطق أخرى. وأضاف في هذا الشأن:
4: قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية.
0: كشف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن منطقة طويلة شهدت يوم أمس السبت وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعه 2802 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد أن والاحتياجات العاجلة تتمثل في الغذاء والأدوية الأساسية والمياه النظيفة والإيواء بجانب برامج الدعم النفسي. كشف مواطنون من بلدة أبو حمرة بمحلية مرشين لراديو دبنجا عن وفاة امرأة واثنين من أطفالها التوائم حديثي الولادة بمستشفى الملم الريفي نحو 120 كيلومترا شمال غرب نيالا حاضرة جنوب دارفور بشرق جبل مرة، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفى. وذكر عضو غرفة طوارئ منطقة أبو حمرة إبراهيم آدم تيراب لراديو دبنجا أن المواطنة منال عبد الله عبد الشكور توفيت هي وأطفالها التوأم بمستشفى الملم بعد نقلها من المنطقة، وأضاف في هذا الشأن:
5: نناشد كل المنظمات وكل الخيرين بأنه يقوموا برعاية صحية وخاصة لشريحة النساء بمنطقة أبو حمرة، والمظاهر بقت كثيرة في دين الولادة الصعبة وعدم الأدوية وعدم المراكز الصحية.
0: وقالت المواطنة تبينا خليل أحمد رمضان إنهن يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والدواء وعدم توفر المراكز الصحية، وناشدت المنظمات الإنسانية والخيرين توفير الدواء والمواد الغذائية للأطفال بالمنطقة، وأضافت في هذا الشأن:
6: وأنا هنا في طريق الولادة والحمل ده، أنا هنا والله من أني شديد ديرين الصحة وديرين الرعاية وديرين الدواء، وأنا هنا والله معاني شديد من منطقة أبو حمرة.
0: كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية وسط دارفور أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في البنية التحتية والإمكانيات التشغيلية واللوجستية، إلى جانب ضعف التمويل ونقص الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية. وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى محدودية المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للعمل الميداني، مؤكدة أنها تفتقر إلى الكوادر والإمكانيات البشرية، بجانب تحديات تتعلق بدور الإدارة الأهلية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية. يشهد شرق السودان هذه الأيام تصاعدا متسارعا ومقلقا لخطاب الكراهية في مختلف الاتجاهات. وقال صالح عمار القيادي في التحالف المدني لشرق السودان إن المشهد ينذر بتحول الخلافات إلى حالة من العداء الشامل، وحمل الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي ومنسوبيها في الأجهزة الأمنية المسؤولية الرئيسية عن هذا الواقع، واتهمها بتحريك وتمويل هذه الفتنة بهدف تفكيك التماسك الاجتماعي في الشرق. كما دعا أهل الشرق إلى الاحتكام لصوت العقل والحكمة، وإلى تبني خطاب يوحد ولا يفرق، ويضع مصالح سكان المنطقة فوق الحسابات الضيقة. أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا في مدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة، وذلك ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعين بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان في هذا الخصوص:
7: تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل ما يقدر بنحو 5,145,165 فردا عائدا في 76 موقعا عبر 9 ولايات. وأوضحت المنظمة أن 82% من العائدين عادوا من النزوح الداخلي، بينما عاد 18% من الخارج، وكان ما يقرب من نصف النازحين داخليا 55% والعائدين 50% أطفالا دون سن 18 عام. وانخفض عدد النازحين داخليا بنسبة 26% مقارنة بأعلى عدد مسجل للنازحين، وبنسبة تقارب 1% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع عدد العائدين بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم الأحد الرحلة 23 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا، وعلى متنها 142 عائدا وعائدة، وذلك عبر شركة بدر للطيران. وجاءت الرحلة 23 عقب تنظيم الرحلة 22 للعودة الطوعية التي غادرت يوغندا أمس السبت عبر شركة بدر للطيران، وعلى متنها 60 عائدا وعائدة من اللاجئين السودانيين متوجهين إلى مطار بورسودان. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة، مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بيضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظل. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
2: أوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عظم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات لأنه الأم مربوطة بالطفل وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي هنبدأ من البداية. هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنفس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ ثاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة ثانية، لما تجينا بعد سنة ثانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها ثانية. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمة كويس، ولسه بلدوا في داية بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مرة، حياة التغذية كلها بيستخدموها كتير اكثر من مرة، وده كلهم المرة لما تلي بتكون معرضة للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاة ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسة جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق والمرأة تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده، لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضافات التيتانوس، لو جاءت الالتهابات الثانيه بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغير، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنه لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وفوتكم بعافيه. شكرا.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية، شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350، وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان، إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
6: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاثة قاعات وثلاثة معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص؟
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو دبنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم. يكون ان شاء الله السودان في تقدم وفي امان وفي نتمنى نرجع السودان بصحه وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان اخوات اولاد، جينا في ما استراد علينا، كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا وانتشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة مرتفع أسعار يومين بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد، القمح الحمد لله الملوى ب16 ألف دقيقة، القمح حاجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يمات طيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور في كردفان في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل ثانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.
3: اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى.

وبأيدينا توهجت ضياء وسلاحا.

فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجة. دفتر مشاعر من راديو دبنجة دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
3: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك، من نداك ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح، كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف، كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. كلموني، حدثوني، عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبرضي سايد في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق زان شموعك من شموعي، والغرام زاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من بهاك.
4: الإحساس وتتمتشيل وتتفتح، دموع والنجم فوق أحطاف يترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشهق ماس، نسمة رغيدة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموت النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، وخدت جوا في المنديل ورشك به وكم رشة، عشان النيل أبونا الصاحب يلقو دليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفو للنجوم تليل، عشان النيل كريم وعصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل. سر الليل ولما الآهة تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بين أمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
2: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
5: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا ودمعة في الأحداد سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرت أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك بس خلاص مليت جراحك وللأبد فديت بابك بعد إذنك انتهينا بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمن بيجيبه الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحي لأنك أنت تكون طبيبه بعد إذنك انتهينا قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك وبعد إذنك انتهينا العذاب والباقي لينا دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا ودمعة في الأحداق سجينا وبعد إذنك انتهينا وانتهينا وانتهينا وانتهينا
2: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله
6: مسكون بالريت أنا المجروح أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني سرور من الغشاف وقام قال ليك جروح الروح مصيرة روح اضغلطان اضغلطان وما دارد عليه شمعك اضغلطان وما دارد عليه شمعك يا اخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك عشان نقراك نشوف جواك ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف ولا بالسر ضروري تبور في عينيك شفنا التهب في عينيك شفنا التهب عديل مفتوح وفوق للخط قرينا كلام انت حنون وبيوم مجنون لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم يا موجوع ويا محزون ويا مغبون لك مسكور ولك معيون لك مسكور ولك معيون وما يطبوك يقول جنون يا البريد بقيت مسكون أصل الريد بكسر الجيت وانت وقعت لا صليت ولا سميت وكل الكون عرف ريدك أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون وشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون كل البهاي انتم فاطمة عبد الله الجاية
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر حتى الملتقى الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى

0: الشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي احمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار امو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا. عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا. يوم وصلني زرعت وصلني وعاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: عمل لنا فوق دور تعليم وقراء. انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفه عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
0: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، ومستقبل السودان في تقدم وفي امان وفي اتمنى رجوع السودان بصحه وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان واخوات اولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر، ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دخل إنه أي حل، نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتالي، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة مرتفع أسعاره اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى في 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، من كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي أسراب من الطيور عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 312 08 00. 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجة راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجة الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. اثنين، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. ثلاثة، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان. ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير السي اي اي الامريكي، واعتقد ان الايام والاسابيع القادمه ستكون لها تداعيات ايجابيه على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدوليه، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكلاء بهذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكلاء.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بالسمير المحطة إيما يورب بالسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن آدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين يعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني وقيام الخدمات وغير مودة. طبعا بواحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان, وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني, ودي امتداد للمجازر اللي حصل الآن. عندنا ما يقارب 5,000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره, وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبناءه الاثنين إسماعيل وأخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف, منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة, هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة, هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا, عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة, يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا, عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار, ويمكن الزراعة فشل كامل, ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم, ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا, والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة, المياه, حالة المعيشة, معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء, ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة, ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما, لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال, وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين عليه. نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
8: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعة 2802 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازح، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماوى آمن. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماوى المؤقت، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم من تجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الردة عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما نطلب وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
9: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده فيه ملاريات وفيه جهة وفيه إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا ياهو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهلني تانو يعني في جهة برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهة وفيه اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راجلين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكي شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
5: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي، وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تنظر فيها محكمة في وادي حلفة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي نفس لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب، لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب، وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضيه دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي ناشطين، القضيه دي بتمس كل ابناء مدينه وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابه، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخذ مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب او للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
11: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعون بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل معتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز، والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المعتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المعتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المعتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
12: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطواري موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة، ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص؟
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو دبنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، يكون ان شاء الله السودان في تقدم وفي امان وفي نتمنى رجع السودان بصحه وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان اولاد، جينا في ما استراد علينا، كنا مرتاحين كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات السلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن العم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا وانتشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيك ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتالي، حتى التربية تأخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16,000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة مرتفع أسعار يومين بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد، القمح الحمد لله الملوى ب16 ألف دقيقة، القمح الحجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلوغرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
10: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة، هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
12: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك أبدا أصني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك، اتكلم بالنيابة عنك، قل رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي اتضربت كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسب المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذ موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن

0: الطبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين. وإلى عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أضبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسان في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو هوتوفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشي بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، ومستقبل السودان في تقدم وفي امان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان اخوات اولاد، جينا فيما استرادنا، لأننا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحريف صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر، ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا، نشوف الحرب تطلع إنه أي حل، نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات، الحرب بس نتمنى يجيك ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة دي الدقيقة مرتفع أسعار اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاوي برضو نفس الفهم، كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي أسراب من الطيور عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 312 08 00. 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنغا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنغا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنغا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الهندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هذه الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهاد اخرى، جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت، يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation، اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر، إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة، أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الحقيقة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابة العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والسمع العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وانا سند ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
2: نعم طيب. نعم فيما انت جبال قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
3: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، او شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل ايش؟ تعمل شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الأفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الغناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت انها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعدة العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول، بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافيا بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فاحنا نتكلم عن اشجار دايرين انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون السوق يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبدونه، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، و نتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: من المعسكرات
5: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر
6: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
9: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا الشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
8: ودي ولي أمر لعدد من الطلاب. مرحبا بك أستاذة،
10: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد. من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شويه كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبه دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا اخي الامتحانات دي ما عرفت تجيبتين، اللمه الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا, تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا عشان ما ينقطوا. هذا حس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات, بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات, ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم, يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول, امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين, يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حس لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد, يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان, جات من بعيد شديد يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة, هسي جبتها هنا في معسكر خاطر يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير. جينا يعني قعدنا في مركز بتاع اللجوء وبرضو امل نقول بكره نمتحن الليله نمتحن ما نلقى طريقه ان نمتحن, شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن, الشارع كعب, نحن والله ما باقي الا يفكوا يعني انت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا, يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية, بنمشي المدرسة مرة بندعمهم, نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو, نرجع نمتحن وين نجري نمشي, ناس تمشي ليبيا نمشي, يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا, انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل, نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات, يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين, وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيب يدكم معانا.

0: حتى لو سمعوا بس حاجة إنه يعني كده من السودان يقولوا دق ده النتيجة ما تصهر، بقول لك لا رحنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فيا ريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقيفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، إنه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك إنه يقعد في الحتة دي. يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت آخر حاجة أقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب آخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدينا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الاوضاع بتاعتي متقلبة. ف هسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في أي تقدم، ما في أي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون إقرار في مكان واحد، نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء، ما عندنا أي إشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحنا نقوم نقرأ عشانه. عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذات ناس في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن هسه ظننا بكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة، بأخبار جديدة، أهداف جديدة. تمام، ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق جدينكم انتم. فشكرا، لأنه بلدنا محتاجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة، الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
3: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة تشات، وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قال وحكسير، بنشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان

0: الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم. لو زي ما قال فرد يعني زي ما احنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال انا كأم تلميذة بانه ممتحنة انا زي ما قال سايه في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين, وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر, وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية هنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
2: من المعسكرات.
3: من المعسكرات
4: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر. وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صمطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر ميرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الميرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجة أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجة نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص؟
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت ليسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو هوتفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشي بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، وإن شاء الله السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا فيما أسترد علينا، كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات السلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخاص البدونة برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا، نشوف الحرب ده طب إنه أي حل نتمنى يجيب، يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات، فالحرب بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، فإذا أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسق العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة مرتفع أسعار اليومين دي بفضل الله الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد، القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي أسراب من الطيور عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة، طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كندكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آلياته المتبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه ليش ما كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا واللوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة، ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو ذا بنجا ذا بيوا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو ذا بنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
0: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأمدرمان.

أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي: أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي، قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو دافنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، نقول شعب السودان في تقدم وفي أمان اتمنى رجوع السودان بصحه وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان اخوات اولاد، جينا فيما استراد علينا، كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر، ما إلى الخازر بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منه، بس الأمة في السودان نشوف الحرب دخل إنه أي حل، نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سودان بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة مرتفع أسعاره يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى في 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود، وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. 2، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. 3، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسمير المحطة إيما يورب بسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن آدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، أمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين ويعرفوا دور أمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغيره مودة. طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبناءه الاثنين اسماعيل واخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرّة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر، فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
4: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازح، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماوى آمن. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصة غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماوى المؤقت، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم من التجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي: إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين رد عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
8: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا يا هو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهل يتعانوا، يعني في جهة برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهة وفيه اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راجلين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكي شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
9: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية. في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تنظر فيها محكمة في وادي حلفة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي نفس لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
11: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 محتقل موزعون بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى محتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل محتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليل بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أضبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص؟
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو هودفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان نتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا، كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء وانتشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منا، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب تقف عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويتدمرنا وضعنا ضحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حيث أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو ودبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140000 جنيه، والردة من 130 إلى 110000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة دي مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16000 دقيقة، القمح الجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم، من كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو ودبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو طبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا لاهتمامها الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين، كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا نأخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003-2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: قل لكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين الأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة, لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد, ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجة دبنجة دبنجة
6: يم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجة قصان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الارشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم, ونسبة العدوى بها زادت يعني, وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو, والنواقل حقتها والاعراض, وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد, وظهرت في الخرطوم كيف, لأنها كانت ما موجودة, طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان, وهل هي معدية, وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
8: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك, وما هي حمى الضنك ومسبباتها, والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط, لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم, وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع, ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم, فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي, أو بيقولها الزائجة, بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل, لا, البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا, دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي, وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
7: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
7: الأعراض
8: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمته ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
7: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد، ما في شك.
7: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
8: يا جماعه، حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة، حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة، اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
7: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
8: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر

أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص؟
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو دبنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم نكون ان شاء الله السودان في تقدم وفي امان وفي نتمنى نرجع السودان بصحه وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان اخوات اولاد، جينا فيما استراد علينا، كنا محتاهين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا جديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر، ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في السودان نشوف الحرب بطل عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيك ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة ده مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب16 ألف دقيقة، القمح الجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، كانت الردة 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجوله دي حنستعرض المواضيع التاليه: لقاء مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه مع الرئيس السيسي في القاهره.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة، يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. اثنين، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. ثلاثة، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي، أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسمير المحطة إيما يورب بسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن عدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، أمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين يعرفوا دور أمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغيره مودة. طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبنائه الاثنين إسماعيل وأخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر، فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
8: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازح، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماء وعامل. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا العدد الجديد تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصة غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماء المؤقت، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم من التجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين رد عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
9: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده فيه ملاريات وفيه جهة وفيه إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا ياهو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهلني تانوا يعني في جهة برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهة وفيه اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راقرين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكي شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
10: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تنظر فيها محكمة في وادي حلفة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة كان في أحد النظاميين قال لي نفس لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر. عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
12: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعون بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل معتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
13: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيق يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.